0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news.
1: هنا راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أبلى الهوى أتفا أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسني روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنها الثوب أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسن روح تردد.

لم ترني. أحبتي وأعزائي المستمعين الكرام، موعدكم الآن وكالعادة مساء كل ثلاثاء أنتم على موعد مع راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. نتمنى لكم أن تقضوا مع برامجنا لهذا اليوم 22 الثلاثاء 22 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 أحلى وأمتع وأسعد الأوقات. برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. معكم لهذا اليوم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ دائما برامجنا بالأخبار التي تردنا من جمعية الصابئة المندائيين وبعض الأخبار التي تأتينا من بعض الجمعيات والمؤسسات. خبرنا يأتيكم حول الموسيقى ودورها في الدعم النفسي وتعزيز اندماج المندائيين في أستراليا. جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا تحتضن دورة لتعليم العود في قاعة التعارف في إطار برامجها الرامية إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتعزيز رفاه المندائيين. تواصل جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا تحت برنامج سيتس احتضان الأنشطة الفنية والموسيقية التي تسهم في التخفيف من الضغوط النفسية وتعزيز التواصل المجتمعي، ولا سيما بين المندائيين القادمين حديثا إلى أستراليا. وتعد الموسيقى من الوسائل التي يمكن أن تساعد على الاسترخاء والتعبير عن المشاعر والتقليل من التوتر والإرهاق النفسي، كما توفر أجواء إيجابية تتيح للأفراد استعادة توازنهم النفسي والشعور بالانتماء، خصوصا خلال مراحل التكيف مع بيئة جديدة وتحديات الغربة. وفي هذا السياق تحتضن قاعة التعارف في المجمع المندائي بمدينة ليفربول كل يوم أربعاء دورة لتعلم العزف على آلة العود، تنظمها الجمعية بالتعاون مع رابطة الفنانين المندائيين بإشراف الفنان والموسيقي ميثاق الصالحي. وتوفر الدورة فرصة للمشاركين لاكتساب المهارات الموسيقية واستثمار أوقاتهم في نشاط فني هادف، إلى جانب بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز روح المشاركة بين أفراد المجتمع المندائي. وتؤكد هذه المبادرة اهتمام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بتوسيع برامجها الثقافية والفنية وتقديم أنشطة تسهم في دعم الصحة.

النفسية والاجتماعية وترسيخ قيم المحبة والتواصل والتكافل داخل المجتمع المندائي. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أعزائي المستمعين، إعلان من الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا. الأخوة الأخوات والإخوة أعضاء الهيئة العامة لجميع أبناء أمتنا المندائية المهتمين والمتابعين والمشجعين لنادي التعارف المندائي في استراليا، تكريما لدعمكم المادي والمعنوي المتواصل وردا لجهودكم ومساندتكم لجميع فعاليات النادي والتزامكم بدفع اشتراكات العضوية، تدعوكم الهيئة الإدارية للنادي لحضور أمسية مجانية سيتم خلالها عرض مسيرة النادي وإنجازاته منذ وقت تأسيسه، وكذلك التقرير المالي للفترة المنصرمة، كما وسيتم الأخذ بجميع الآراء والمقترحات التي ستقدم من قبلكم بشأن مستقبل إدارة النادي، وذلك يوم الجمعة المصادف 30 يوم الجمعة المصادف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2026 على قاعة التعارف للمجمع المندائي في ليفربول تمام الساعة 6 مساء، حيث ستكون المقبلات والضيافة مجانية مع برنامج فني سينال رضاكم. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم راديو صوت الملايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. من التمتمة إلى الطنين، 10 علامات خفية لفقدان السمع. لا يبدأ فقدان السمع دائما بتغيير واضح، إذ يتطور في كثير من الحالات تدريجيا حتى يعتاد الشخص على سماع الكلمات بشكل مشوش أو رفع صوت التلفزيون دون إدراك المشكلة. وتكشف مجموعة من العلامات اليومية مؤشرات مبكرة تستحق الانتباه والفحص. ووفق مجلة هيلث، تكشف مجموعة من العلامات اليومية مؤشرات مبكرة تستحق الانتباه والفحص. كلام الآخرين يبدو مكتوما، تبدو كلمات الآخرين غير واضحة أو مكتومة رغم تحدثهم بصوت طبيعي، مع صعوبة في التقاط بعض الكلمات خصوصا في منتصف الجمل أو نهايتها. 2. تكرار طلب إعادة الكلام، يتكرر طلب إعادة الجمل عندما تصل الأصوات إلى الأذن بشكل غير مكتمل، خصوصا خلال المحادثات الطويلة وعند وجود أكثر من متحدث. 3. صعوبة فهم الكلام وسط الضوضاء، يصبح فهم المحادثات أصعب في المطاعم والتجمعات والأماكن المزدحمة، حيث تختلط الأصوات والموسيقى والضوضاء المحيطة. ارتفاع صوت التلفزيون، يرتفع صوت التلفزيون أو الهاتف أو الموسيقى أكثر من المعتاد، بينما يبدو مستوى الصوت طبيعيا للشخص الذي يعاني من تراجع السمع. 5. اختفاء بعض الأصوات المرتفعة، تختفي تدريجيا أصوات يومية مثل أجراس الأبواب وزقزقة الطيور والتنبيهات وصفارات أجهزة الميكروويف وإشارات الانعطاف، ويرتبط ذلك بتراجع القدرة على التقاط الأصوات ذات الترددات المرتفعة، وهي في التغيرات المبكرة المرتبطة بفقدان السمع. 6. الإرهاق بعد المحادثات، تصبح المحادثات الطويلة أكثر إرهاقا بسبب الجهد الإضافي الذي يبذله الدماغ لفهم الكلمات والأصوات التي لا تصل بوضوح خصوصا في الأماكن المزدحمة. 7. الاعتماد على قراءة الشفاه، يزداد الاهتمام على حركة الشفاه وتعابير الوجه والإشارات لفهم الكلام، إلى جانب الاقتراب من المتحدث أو مواجهته مباشرة. 8. صعوبة المكالمات الهاتفية، تصبح المكالمات الهاتفية أكثر صعوبة من المحادثات المباشرة بسبب غياب الإشارات البصرية مثل حركة الشفاه وتعابير الوجه التي تساعد في فهم الكلمات غير الواضحة. 9. طنين أو أزيز في الأذن، يظهر الطنين على شكل رنين أو أزيز أو هسهسة في إحدى الأذنين أو كلتيهما، ولا يعني الطنين بالضرورة وجود فقدان للسمع، لكنه يرتبط به في بعض الحالات. 10. الدوخة أو اختلال التوازن، ترتبط الأذن الداخلية بالسمع والتوازن معا، لذلك تترافق بعض اضطراباتها مع الدوخة أو الدوار أو الشعور بعدم الاتزان. نتمنى للجميع صحة وعافية.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع مواد برامجنا لهذه الليلة. ماذا يحدث لو ابتلعك حوت العنبر؟ العلم يجيب. لطالما أثرت قصة نبي الله يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت وقضى في بطنه أياما قبل أن يلفظه. دهشة الناس وأثارت خيالهم عبر العصور، وظلت هذه الفكرة حاضرة في العديد من الأعمال الأدبية والأفلام السينمائية، بل وحتى أفلام الكرتون أحيانا، حيث شاهدنا حيتانا تهاجم سفن الصيادين وتحطمها وتلتهم بحارة، ومشاهد درامية لنجوم السينما الأمريكية وهم يقتلون الحيتان ويمزقون أوصالها. بعيدا عن المعجزات الإلهية، يستبعد شينجيرو خبير بيولوجيا الحيتان في مبادرة بروجكت سيتي العلمية المعنية بدراسة الحيتان أن يبتلع حوت سباحا أو غواصا، ويقول في تصريحات للموقع الإلكتروني بيوبلار ساينس المتخصص في الأبحاث العلمية، إذا ما وقع مثل هذا الأمر فإنه سوف يحدث من قبيل الخطأ من الطرفين. ويطرح هنا سؤالا، إذا لم تكن مثل هذه الحادثة قد وقعت أو تم تسجيلها من قبل، فهل هي على الأقل قابلة للحدوث؟ يقول الباحث جيرو، على حد علمي لم يحدث من قبل أن ابتلع أحد حيتان العنبر شخصا ما، ويؤكد أن العادات الغذائية والسلوكية والصفات التشريحية للحيتان تنفي إمكانية حدوث مثل هذا الأمر. ويضيف، من الناحية التشريحية أعتقد أنه من الممكن أن يمر شخص نحيف عبر حلق حوت عنبر ذكر، ولكن ذلك مستبعد للغاية نظرا لأن أدوات الغطس الذي يرتديها هذا الشخص سوف تجعله في الواقع أكبر من حجمه الحقيقي بكثير. كما أن قيام الحوت بابتلاع شخص ما عن طريق الخطأ هو أيضا أمر مستبعد للغاية. ويشير إلى أنه حتى إذا نجا هذا الشخص من تجربة الدخول في فم الحوت دون أن يغرق بسبب تيار المياه الصاعد، فإنه سوف يقضي نحبه بعد ذلك في غضون ثوان. ويقول، أرى في تخميني أن أي شخص سوف يلقى حتفه في نفس الثانية التي سوف يدخل فيها داخل فم الحوت. ويطرح جيرو فرضية أخرى مثيرة تتعلق بالحوت نفسه. يقول، إن حيتان العنبر في العادة تتغذى على الرخويات والحبار، وهي كائنات بحرية بدون عظام، وبالتالي فإن التهام شخص يرتدي أجهزة غوص سوف يؤدي على الأرجح إلى اختناق الحوت حتى الموت. ويوضح أن جسم الحوت سوف يلفظ هذا الغواص على الفور في استجابة طبيعية، على غرار ما قد يحدث إذا ما دخلت حشرة في فم الإنسان بشكل مفاجئ. ويقر جيرو، رغم أنه ليس خبيرا في تشريح الحيتان، بأنه يعتقد أن من المستبعد للغاية أن يمر شخص ما إلى داخل جوف حوت العنبر وأن يظل بعد ذلك على قيد الحياة. ويقول، جوف الحوت يحتوي على أحماض وغازات، حيث أن المسار الهضمي للثدييات على اختلاف أنواعها لا يصلح كمكان للعيش بالنسبة لأي فريسة. ينتهي المطاف بها في جوف هذا الوحش الضاري الذي يلتهمها. ومن جانبها تقول الباحثة جوي راين دنبرغ،
خبيرة علم التشريح المقارن في كلية إيكان للطب بجامعة ماونت سيناي في نيويورك إن معدة حوت العنبر تتكون من 4 غرف. تحتوي الغرفة الأولى على بطانة سميكة عضلية لتهشيم الغذاء، نظرا لأن فم الحوت يحتوي على أسنان في الفك السفلي فقط، كما أن أسنانه مدببة ولا تصلح للمضغ. وتضيف أنه حتى لو افترضنا أن شخصا ما قد دخل إلى جوف الحوت وحاول الصعود إلى الخارج مرة أخرى عبر الحلق، فإنه على الأرجح لا يجد أي نتوءات بارزة يمكن التشبث بها من أجل الخروج، حيث أن مسار الهضم لدى حوت العنبر تبطنه جدران رطبة ولزجة لا يمكن التعلق بها باستثناء منطقة الحلق أو الأحبال الصوتية، حيث أنها تبرز للخارج كما لو كانت أنبوبة صلبة. وتؤكد مجددا أنه حتى في حالة افتراض وقوع مثل هذا الحادث، فإن الشخص لا يستطيع البقاء داخل معدة الحوت دون سترات حماية وأجهزة تنفس توفر له الهواء. ولكن بعد التيقن بشأن شبه استحالة أن يبتلع حوت العنبر شخصا ما، يبقى السؤال: هل من الممكن أن يبتلع مخلوق آخر على وجه الأرض إنسانا بكامل هيئته ويحتفظ به داخل جوفه ثم يلفظه للخارج ويظل بالرغم من ذلك على قيد الحياة؟ قد يندهش المرء وربما يفزع عندما يعرف أن الإجابة نعم. فالأفعى الشبكية التي تعتبر أن التي تعتبر من أطول أنواع الثعابين في العالم، حيث يبلغ طولها قرابة 26 قدما، يمكنها بالفعل ابتلاع إنسان بأكمله. وكشفت دراسة علمية أجريت عام 2025 تتناول حوادث الأفاعي في أندونيسيا أن هذه النوعية من الثعابين العملاقة قد التهمت بالفعل 17 شخصا خلال الفترة ما بين 1927 و 2025. ولكن الأمر الذي يدعو للاستغراب أن 4 من هؤلاء الأشخاص قد نجوا بالفعل رغم قضاء بعض الوقت في جوف الأفعى. ويؤكد الباحثون أنه في العديد من هذه الحالات كانت الأفعى تلتهم الضحية بشكل كامل دون أن تمزقه إلى أجزاء. ويقول جيرو إن فصيلة أخرى من الأفاعي الضخمة تعرف باسم الأناكوندا الخضراء يمكنها أيضا ابتلاع شخص كامل، حيث أنها تلتهم حيوانات ضخمة الحجم مثل الغزلان. ويضيف تشتهر ثعابين الأناكوندا بأنها تلتف بأجسامها حول ضحيتها وتسحق عظامها قبل أن تبادر بابتلاعها. ولكن جيرو يشير إلى نقطة اختلاف رئيسية بين الحيتان والأفاعي، حيث يوضح أن حيتان العنبري ليس لديها أي اهتمام على الإطلاق بالتهام البشر، سواء بشكل متعمد أو غير ذلك. ويقول إن البشر قد أمضوا عقودا في صيد الحيتان طلبا لزيوتها، وبالرغم من ذلك لم يتم تسجيل وقوع أي عمل عدائي من هذه الحيتان بحق الصيادين، فهي في حقيقة الأمر عمالقة وديعة لا تعرف الإيذاء. طابت وقتكم.

0: أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم مرة أخرى، وأنتم دائما مع راديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، كما عودناكم دائما أن نستضيف طاقات شبابية واجتماعية وسياسية ومثقفين وأدباء وصحفيين، واليوم نحن نستضيف طاقة شبابية مبدعة في الشعر والثقافة والأدب، وله حضور في المشهد في أستراليا بين المثقفين والشعراء، ونستضيفه اليوم ونتمنى أن تكونوا بصحبتنا دائما في كل مناسبات نقدمها لكم ولقاءات تسركم. دأب راديو صوت المندائيين في البحث عن النماذج الشابة أو الذين لهم وقع مهم في الثقافة والأدب وكل ما له من علاقة بهذا الشأن، إيمانا من هذا الصوت المندائي إن يلقى الضوء على هذه النماذج المميزة والواعدة يعطي المشاهدين على الفيسبوك وعلى الهواء مباشرة تعريفا بالشاعر أو الأديب أو المثقف أو الإعلامي، ليأخذ مكانه وأعطائه فرصة وحيزا لكي يعبر عن مكنوناته الداخلية من خلال لقاءاتنا هذه. واليوم يسعدنا أن نستضيف شابا يافعا يعشق الشعر ويكتبه ويلقيه، وله إشراقة شعرية لها خصوصيتها، فالحديث معه سيأخذنا في رحلة سبر أغواره الشعرية وطموحاته المستقبلية وماذا يريد أن يحقق في هذه المسيرة الشعرية وهو في باكورة شبابه، ورغم انشغاله في رحلة العمل اليومي ومسؤولياته العائلية، ربما فهو يعتبر الشعر قوته اليومي والحوار الداخلي الذي يستمد منه القصيدة الشعرية التي تجمعه بمن يتذوق شعره ويتابعه. هذا الشاب الشاعر سرمد ستيفانا، شاعر يبحث عن قصائده عن هموم الناس والمعاناة الإنسانية التي تسكنه كالحلم وكالضوء الذي يسبر في أغواره قصائده. ومرة أخرى نقول إننا اليوم نخوض في هذه الرحلة التي نتمنى أن تكون ممتعة وجميلة، ونسعد أيضا مع من يرافقنا عذوبة هذا اللقاء الجميل والمثمر، وننتقل مع الشاعر سرمد ستيفانا وسيرته الذاتية المختصرة. فأهلا ومرحبا به وبصحبتي زميلي بيان جاسم داغر في هذا اللقاء يقرأ عليكم السيرة الذاتية للشاعر الشاب سرمد.
1: سرمد إسحاق ستيفانا، مواليد 1974 بغداد، خريج معهد التكنولوجيا بغداد عام 1997، عشق الشعر منذ طفولته وبدأ بكتابة الشعر الفصيح منذ بداية التسعينات، ثم تحول إلى كتابة الشعر الشعبي عام 2010. شارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الشعرية في لبنان وأستراليا، وأجريت معه العديد من اللقاءات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، نشر قصائده في العديد من الصحف والمجلات العراقية منها صوت بغداد والدستور وغيرهما، وفي أستراليا نشر قصائده في جريدة العراقية والعهد، بثت قصائده عبر اليوتيوب من خلال قناته وقناة العراقية من خلال مديرها الأستاذ سمير قاسم، وقناة المخرج رافق العقابي، وقناة الجواهري لصاحبها الأخ علي ميديا. فأهلا وسهلا بشاعرنا وأخونا وصديقنا الأستاذ سرمد ستيفانا، أو كما يسمي نفسه سرمد الأنيق.
2: أهلا بكم وبالمتابعين الكرام وأشكركم على هاي المقدمة الجميلة، إن شاء الله أكون أستحقها، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وإن شاء الله المتابعين هم يستمتعون
1: إن شاء الله بوجودك،
2: تحياتي
1: بوجودك
2: لهم أينما كانوا.
1: أهلا وسهلا،
0: يا هلا بك، يا مرحبا. طبعا رحب مرة أخرى بالشاعر سرمد ستيفانا، فهو شاعر شاب، سوف أعتقد تستمتعون بهذا اللقاء، وفيه من الميزة والنموذج الشبابي والروح الشبابية في القصيدة. وأول ما يبادر إنه سؤال حقيقة، ما أريد ندخل في الوضع الاجتماعي تركناه للأخير، وإنما ندخل رأسا في أسئلتنا التي تخص الشعر والثقافة والأدب. سؤالنا الأول، ماذا يعني لك الشعر أو كتابة القصيدة؟
2: نعم، الشعر هو يعني ذاتي وكياني، يعني بدون ما أجد نفسي أترجم من خلاله مشاعري، وصار صديقي يعني، لأن رحلة طويلة يعني عشرات السنين. أنا قبل الكتابة كنت أعشقه، يعني أي بيت جميل مثلا أقرب صحيفة أو مجلد، عندي دفتر خاص
1: لتدوين الملاحظات، نقول للبيت اللي نعم. يبعث بيك الدهشة،
2: القصائد اللي تكون جميلة أشق الورقة وألزقها بالدفتر، عندي دفتر كبير، لأن مرات مثلا الصفحة مال مجلد كبيرة سجل، فهذا الشيء بادي بيه من زمان يعني لحد الآن، وجبت من غادرت ما عفتن، أخذتن وياي ما أقدر أعوفن، لأن بين فترة وفترة أطالعهن، خاصة بالسنوات القديمة ما شاركوا مثلا نقول وسائل تواصل، بس ما كان يبث عبر التلفزيون أو تسمع بالإذاعة، فقليل كان مثلا، هسه الحي صار أكثر يعني، هسه مثلا أما أنا مواكب
1: الحركة
2: الأدبية والساحة الثقافية، تدخل على اليوتيوب عندنا أصدقاء شعراء، يصير احتكاك، يصير
1: منذ متى أخسر من بدت عندك خلينا نقول الذائقة الشعرية، حسيت بانجذابك للأدب وللشعر في أي سن؟
2: أقدر أقول لك منذ سنوات وأنا طفل، من كانت الوالدة تلوليلنا،
1: هي كانت دائما الوالدة طبعا في جانب الشعر،
2: تعرف أمهاتنا نعم. يحفظون الكثير من القصائد
1: يعني أنا ايه. أيضا والدتي ايه. هي أستاذتي الأولى بالشعر
2: نعم. نعم. من الطفولة ما أعرف يعني يعجبني كان أسمع هذا.
1: هل عندك يعني تحفظ في بالك لا تزال عالقة بعض الأبيات اللي كتبتها، خلينا نسميها البدايات، حتى وإن كانت ربما خارج عن مجاز الشعر أو كذا، هل لا تزال عالقة في بالك بعض أول كتاباتك وبأي سن كتبتها؟
2: ما تحضرني القديمات كلش،
1: القديمات كلش، أنا أريد أقدم ذكرى الآن في بالك عالقة من كتاباتك الأولى.
2: بس ما حافظ يعني، أتذكر منها بعض ال
1: فد النموذج، حتى لو كان شطر أو شطرين، أنا لا أقصد أن تكون قصيدة كاملة، خصوصا وفي ذاك الوقت كانت محاولات.
2: نعم
1: محاولات قبل أن تكون نظم.
2: أتذكر يعني كنت أبدي أنا أبوذية قبل
1: جميل إيه هو إيه بداياتنا
2: أبوذية إيه. فأذكر أول يعني كتبت عدة أبوذيات، بس اللي برز بيناتهم لأنه جناسة كان شوية نادر إيه، قلت غرامك بالقلب حافر وناقش صرت نيران تحرقني
1: وناقش
2: أريد أقعد معاك أحكي وناقش وأقول لك ليش وقت تقسي عليه
1: تقسي على الجميل.
2: أنا من البدايات
1: جميل. يعني نقدر نقول في سن المراهقة يعني 15 16،
2: لا أكثر، لأن أنا الشعبي
1: قوة
2: الشعبي كتبت شوية كبير
1: أي، لأنه أنا مثل ما قريت في سيرتك الذاتية أنا وأنت أول ما بديت بالشعر الفصيح، وهي غريبة يعني دائما يبدأ الشعراء بالشعر الشعبي لسهولة المفردة والحصول عليها.
2: أنا أقول لك الشعراء الشاعر ابن بيئته، فهسه مثلا ذول الشعراء الشعبيين نعم. تلقاهم اغلبيتهم ثوره ناصريه
3: نعم نعم هو جنوب الشعبية. جنوب هو ان تقول ثوره تعني نعم عماره نعم. انت تعني تعني ميسان يعني الثوره اغلبيه 80-90% من
2: عندها حكم منطقتي يعني ما تقدر تقارنها انا الطفوله كانت حي الرياض كم سارة
3: نعم كم سارة خصوصا ايه وأنه أنت يعني ايه تغلب عليك اللهجة البغدادية نعم حتى في مفرداتك ايه نعم يعني ما بيها إغراق في الشعبية إذا صح التعبير يعني أنا من أقرأ قصائدك أحس نسميها احنا قصائد إذا صح التعبير إلها القصائد المدنية أو نعم الولاية ايه لغة لغة الولاية مو لغة الريف
2: نعم مو
3: لغة الريف والعجة المفهومة واضحة وحتى تعابيرها تعابير حضارية إذا نعم صح التعبير أو حضارية
2: نقدر نقول لغة بيضاء تقريبا
3: لغة بيضاء
2: نعم
3: لكن يعني لكنه المستغرب أن تكون بديت بالشعر الفصيح
2: نعم
3: إيش تقصد بالشعر الفصيح شعر العمودي يعني
2: أنا العمودي أو مثلا خواطر
3: خواطر
2: أي
3: تستحضر النشي من بدايات هاي المرحلة أو من هاي مرحلة الشعر
2: أذكر
3: الفصيح
2: واحدة من الأمنيات بالوصال نبتغيها فالنوى للوصل محسوب وباء نختفي عن أعين الوشاة خوفا ليتهم خابوا وباء فنعيش في هناء سعداء يحتفي بحب بوصلنا حاء وباء هذه أثرت بي الأبوذية
3: نعم نعم
2: خاصة من كنا طلاب كنا نسمعها بكثرة الأبوذية والدارمي
3: والدارمي طبعا نعم هو الدارمي يظل يعني الدارمي أنا أعتبره فشي توثيقي يعني
2: هو الدارمي الجمالية بأنه بيت بس لازم يكون
3: محتوي قصيدة
2: أي نعم
3: شطرين يحتوي قصيدة شطرين تحتوي إلى قصيدة وهو بالفعل إضافة إلى رقته
2: نعم.
3: يعني دائما الدارمي يتميز بالرقة حتى في الحزن نعم. في قمة الحزن ماله والشجن يحمل الرقة تشوف حتى مفرداته لهذا سمي هو بشعر البنات أو
2: غزل البنات نعم.
3: غزل أي البنات أي. بعدين يلا قامت كتب الشعراء نرجع إلى بدايات الشاعر سرمد الأنيق وأترك الأخ صبي
2: طبعا مو لأن أنا كشاق ترى أنيق لأن أشجع الطلبة اللي هو كنيته الأنيق
3: نعم نعم نعم نعم, نعم
2: حتى لا يقول الشيخ نفسه
3: لا لا انا
2: محبه
3: انا انا انا استشفيت من الانيق من خلال شعرك
2: انه
3: شعرك
2: ايضا
3: يتميز بالانيق
2: الله يخليك شهاده
3: قلت لك قلت لك لغه حضاريه
2: الله يخليك
3: مو يعني مو لغه مغرقه
2: بالبريد يسمع منك هذا الشيء
3: حبيبي
2: قالكم ان يشجعونا يعطينا حافز للاستمرار
4: منك عزيزي سرمد سؤالنا الثاني هل تعتبر الشعر رسالة ومسؤولية أم فقط مشاعر تبددها على الورق
2: كلاهما مشاعر بس لازم هاي المشاعر أوصلها للمتلقي أوصل رسالتي
3: يعني إذن هو وسيلة هالحالة وسيلة لإيصال رسالة معينة
2: أكيد الشعر رسالة
3: بالضبط هو مو هذيان أو هذر أو نوع من الترف
2: لأن هو كل الناس عندها مشاعر
3: نعم هي وسيلة
2: كل الإنسان
3: الفنان يوصلها من خلال الأغنية الفنان التشكيلي
2: طبعا متفاوت نعم إنسان وإنسان بس الكل عنده مشاعر بس هو الشاعر لازم يتميز عن الإنسان الاعتيادي نقول هذا شاعر
3: نعم
2: هو الكلام
3: امتلاك نعم. الأداة كل إنسان عندنا يمتلك أداته الخاصة لإيصال مشاعر
2: نعم.
3: البعض بالكلام العادي البعض عن طريق الأغنية اللي هو الفنان المطرب أكيد. الفنان التشكيلي وصله عن طريق الريشة والألوان وفلان الفلاني عن طريق كذا حتى بعض الحرفيين يوصله من خلال أعماله اللي ينجزها
2: أكيد.
3: بالحرفة تحس أنه يخلي من روحه في المنتج اللي ينتجه
2: نعم.
3: فإذا هو شعر وسيلة لإيصال رسالة وليس حالة من الترف والهذيان يعني
2: لا أكيد أي
4: بيان
3: أنا لازم إن الآن كثيرين من مستمعينا ومشاهدينا عن طريق الفيسبوك ربما لم يعرفوا اللون الذي يكتبه الشاعر سرمد. فيا ريت تمتعنا وتمتع مستمعينا ببعض ومشاهدينا ببعض المقاطع اللي تعتبرها يعني تأثرت بها من كتابتها، سواء كانت قريض أو أبودية أو كلمات أغنية أو أي قصائد أخرى، حتى المستمع والمشاهد يعرف هل أنيق هذا إيش يكتب من أناقة.
2: نعم. تريد أقرأ لك
3: أي
2: قصيدة هاي جبتها خصيصا أول مرة أقرأها؟ ما
3: يا ريت يا ريت خنفاجئ بها. جميل جدا خنفاجئ بها.
2: طبعا أكتب أكثر شيء عمودي، بس مرات الشاعر هم لازم يتطرق الغير. مثلا كتبت الحر، هالمرة كتبت حر بس ايضا الحر هم بيقافية
3: شو ما لا لا العفو، ترى الشعر لا لغة،
2: يعني النص المفتوح،
3: نص مفتوح لا لغة له. الشعر هو الرسم بالكلمات.
2: اكيد. فقصيدة يعني اهداء لكم وللمستمعين الكرام.
3: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نريد حتى المشاهد والمستمع يتعرفون على هذا الشاعر.
2: القصيدة عنوانها أريد أنك.
3: أريد أنك.
2: ما أريدك ضباب بجام، برشة ماي تتلاشى وبعد ما أشوفك قواضي، لا يبقى إلك مضمون ولا تترك أثر تالي.
3: لا تترك أثر تالي.
2: ما أريدك ضباب بجام،
3: بجام،
2: برشة ماي تتلاشى وبعد ما أشوفك قواضي، ولا يبقى لك مضمون ولا تترك أثر تالي.
3: تالي.
2: ولا أريدك نجم بسماي حتى لو ضواك ينور هلالي، تتكبر علي كل ساعة، مرة تقول أنا ضاوي ومرة تقول أنا عالي. أريد أنك، أريد أنك تقول لي شلون أريد أنك. أريد أنك مثل ما أريد، مثل ما أنت بخيالي،
3: بخيالي.
2: أريد أنك على قدي، ترهم هوي تفاصيلي وعلى مقياس تفصالي،
3: على مقياس تفصالي.
2: أحطك طيف بعيوني،
3: جميل.
2: أشدك وي بقايا الروح، وي نظرات دلالي،
3: وي نظرات دلالي.
2: أريد أنك، أريد أنك تقول لي شلون أريد أنك. أريد أنك أبد ما تغيب، لأن بعدك علي تعذيب.
3: جميل.
2: وهي واحدة من الاثنين، وهي واحدة من الاثنين، لو تقبل تعيش وياي يا اما تصير شتالي،
3: يا اما تصير شتالي.
2: لو تقبل تعيش وياي يا اما تصير شتالي. اريد انك، اريد انك تقول لي شلون اريد انك. قل لي، قل لي شلون اريد انك.
3: شلون
2: اريد انك تمر بي وتجيك اليوم، حتى اشد حبال وصلي، حتى اشد حبال وصلك حيل بحبالي،
3: بحبالي.
2: حتى اقترب منك واشم من عطرك الغالي، واشبك جذعك الريان، والتفن عليه البلاب حتى تكون بس مالي، وغني لك، اغني لك غنى العرسان، تقلي بي هنيالك واقول بيك هنيالي. اريد انك، اريد انك، ولا تقول لي اريد انك. من فرحتي مرات الحكي انساه وكله يروح من بالي،
3: وكله يروح من
2: مرات الحكي انسى وكله يروح من بالي. وسلامتك.
3: جميل جميل،
2: انت العايش. تسلم لي.
3: جميل. رقيقه. جميل. قصيده رقيقه تنقل ايضا معاني رقيقه.
2: هذا ذوقك الرفيع.
3: الله يسلمك.
0: جميل.
3: اي
0: عزيزي سرمد.
2: نعم استاذ.
0: يجرنا السؤال الى هل تشعر ان ادواتك الشعريه اكتملت مثل بناء القصيده او التفعيله او القافيه او الصوره الشعريه؟
2: مو لحد الاكتمال، احنا نبقى دائما نتعلم ونطالع ونتابع المشهد. بس أقدر أقول لك نضجت، يعني البداية مثلا قلت لك 2010 لحد 2015 أنا كتبت مجموعة قصائد أقدر أقول لك 60 إلى 70 إذا مو أكثر. 2015 من سويت مراجعة تقريبا نصهن لغيتهن.
3: وليش نقول دائما لا يستعجل الشاعر بالنشر؟ لأن يندم بعض الأحيان على نعم. على أمور نشرها.
2: نعم، لأن حسيت
3: ما ترتقي مستواك. نعم،
2: قسم منها قياسا باللي
3: وصلت له
2: أشوفه يعني
3: ركيك.
2: فرق
3: يعني. هذا فرق النضوج.
2: فقسم من القصائد غربلتها، يعني مثلا احنا اعتقاد قديم
3: نعم
2: انه قصيدة تكتب قصيدة 20 بيت بس تلقى بيها في العشرة هي نفس
3: تكرر نفسك
2: تكرر بس مجرد انه تطولها
3: يسمونها استهلاك القصيدة.
2: قسم منهن قلصتها، قسم منهن اخذت ربما بيت بيتين
3: نعم
2: صارت غير شكل. فهواي قصائد لغيت، فصار التأني من 2015 وطبعا بمرور الوقت 2016 صارت أحسن من 2015 وقمت حاليا يعني صار عندي رصيد فقمت يعني تجيني مرات
3: مو كل ما كتبت
2: أفكار ما أستعجل عليها. نعم. قبل مثلا لا جت يعني خلي أكتبها، أكو مرات بعض الأفكار
3: كنت أخلي
2: تبقى سنة سنتين نعم. ثلاثة بس هي شنو عندي دفتر مسودة عندي فكرة
3: إلى أن تختم.
2: نعم
3: كان قبل نخلي الدفتر بصفنا وننام.
2: نعم
3: والقلم
2: كان لازم هسه تجي مرات أفكار.
3: نعم نعم
2: قد ما تعيدها قبل لا تنام تقعد ثانية مباحة جفت شي ببالي يا ربي
3: الومبات تختم
2: يروح.
3: أستاذ سيرمان
2: نعم
3: قل لي أين موقع المرأة في شعرك؟
2: المرأة لها حضورها يعني
3: أنا جاي أشوف
2: هي الملهمة
3: جاي أشوف نعم. دائما المرأة حاضرة في شعرك في كل نعم. ما قرأته لك لا أدري إذا كان
2: ربما أنا عندي تنويع كاتب كل الأغراض لكن بس يعني هي المرأة والحب هو إلى الحصة الأكبر
3: هو لأنه نعم. الشعر لغة نعم. الحب هو أساسا الشعر نعم. لغة المشاعر وأرقى ما يتوصل للمشاعر هو الحب فيظل الشعر هو لغة الحب. أكو شخص معين ما أثر بمسيرتك الشعرية
2: اللي أثر
3: صار انعطافة إلى
2: اللي أثر بي كثيرا؟
3: نعم
2: كاظم إسماعيل القاطع.
3: يبا هبو
2: كاظم الله إسماعيل القاطع
3: الله يرحمه
2: يعني أثر بي نعم. تأثير نعم. كبير
3: نعم نعم كاظم
2: أنا أول تعرفي على كاظم إسماعيل القاطع أنا من عشاق كاظم الساهر فكاظم إسماعيل قاطع كان يكتب مواويل الكاظم الساهر
3: الكاظم الساهر
2: إيه اللي هن مثلا ولا شنك يا ساهر فوقي يا قلبي فوق الرماح إيه اللي هي ما دام ضاع القفل هواي مواويل أطفاور لا أطفاور الدشة على المولة نصي ثلج نصي نار هواي مواويل كتبها مرة مرة فأنا من طبيعتي احفظ الشاعر منه يعجبني اتعرف
3: إيه باعتبارك تكتب الشعر
2: فاعرف منه
3: تلفت نظرك او تلفت بالك ومضه شعريه لازم تعرف صاحبها منه.
2: انا من النوع اللي يقرا جرايد بس كنت اقرا رياضه لان احب الرياضه جدا جدا جدا يعني كنت صغير
3: نعم
2: كنت احلم اصير لاعب طوب بس كنت احلم يعني اكون شاعر ما قلت لك ليش بتاخر فبمرور السنوات قمت اقرا مو بس رياضه قمت
3: تنوع
2: اخذ الحقيقه مرات نعم. دائما الجرايد الرياضيه
3: نعم.
2: اللي كانت هي البعث الرياضي
3: نعم في وقت
2: قديما وبعدين جت غير جرايد رياضيه
3: نعم
2: قمت اطلب الحقيقه فيها صفحه احشك من شنت بغداد
3: نعم
2: فيها صفحه شعر
3: بل
2: فقرات قصيده توازت والله يستر من الموازه كرهت الروح كان روحي طريق تكتلت بيناس وجنازه ورا جنازه ولا عد ما غرض يسوى قضن كلهن سلعة ورا سلعة بسعر مكسور بيعت ناس معتازة فهاي القصيدة أثرت بي أنا كنت مرتبط جدا بالعمل ما كنت يعني حتى للمتنبي ما أروح يوم الجمعة هم كنت أشتغل
3: نعم.
2: كانت حياتي عبارة عن عمل
3: عمل نعم
2: وعمل لساعات طويلة
3: فأحد نعم. في وسط هذا الكلام شنو كان عملك يعني
2: كنت أشتغل كاسب محل
3: نعم نعم, نعم.
2: محل مواد غذائية جملة
3: نعم.
2: فأحد أقربائي
3: نعم.
2: كان يروح دائما للمتنبي فوصيته قلت له ما تجيب لي فالديوان الكاظم إسماعيل القاطع وإذا به جيب لي مجموعة الشعرية الكاملة
3: كاملة
2: اللي هي تقريبا 700 صفحة شا أقول لك يعني شون واحد جوعان وجابوا له أكل ده يأكل هيش قمت أقرأ بيها فكلش أثر بي كاظم إسماعيل قاطع، دفعني أكثر، خلاني أعشق الشعر.
1: أنا التقيت به أكثر من مرة الله يرحمه، خصوصا عن طريق نادي التعارف.
2: نعم.
1: رغم أنه العلاقة الصداقة كانت تربطني بأبو إيمان الله يرحمه، أبو خلدون.
2: نعم. عريان سيد عريان. الله يرحمه
1: اثنيناتهم. والله يرحمهم راحوا اثنينهم للأسف، يعني راحوا في ريعان شباب يعني مو عن عمر كبير للأسف يعني.
2: نعم.
1: كاظم ما كان إلى احتكاك شخصي بي تام، بس الرجل صارت عندنا أعتقد أمسية شعرية جمعة العملاقين في وقتها. نعم. كاظم إسماعيل قاطع وعريان سيد خلف ألقوا كثير من قصائدهم في ذاك الوقت، كنا قاعدين يعني سوية على ميز. ف يعني كانت صورة رغم متانة وفخامة شعر عريان، لكن الصور الشعرية اللي كان أو الومضات الشعرية اللي كان يلتقطها تلتقطها شاعرية إسماعيل كاظم، كاظم إسماعيل قاطع، يعني تختلف نوع مميز، نوع مميز كانت. أنا أحكي لك إياها، ربما أدعي الشعر وأدعي كوني شاعر، فأحكي لك إياها بمنطق ناقد عايش التجربة.
2: نعم.
1: قد يجيك ناقد أدبي من خارج الـ الـ الـ المجال الشعري وتسأله يعني عن شيء ربما يفصل ويفسر ويدندن بي، لكنهم يقول لك اكتب لي بيت شعري يعجز عن كتابته. أما أنه شاعر مارس الكتابة، مارس هذا السر، مطلع على أجواء هذا السر، كاظم إسماعيل يعني. ولو إحنا ما نريد نحول قعدتنا إلى كاظم إسماعيل القاطع، لكنه شاعر
2: الرجل. تأثر
1: بي يعني جيد يعني. نعم. تحفظ له شيء؟
2: أكيد.
1: يا ريت تسمعنا قصيدة. من قصائد أثرت بيك أكثرهن، نكون ممنونين إليك.
2: أنت حركتي البحر من بعد سكته، وأنت حليت السؤال اللي ما عرفته. أنت خليت النجم بعيوني يلتم، والنجم مو هين لمته. أنت ربحي وعوضت كل ما خسرته، أنت ربحي وعوضت كل ما خسرته. قصائد
1: والنجم مو سهل لمته.
2: عنده قصائد تكون كأنما سيناريو.
1: الصور الشعرية اللي يلتقطها.
2: شجرة النسيان، قصيدة التاجر، تريقت باقة صبر وقلاص هم.
1: يا بابا.
2: يعني كل شيء.
1: شوف
2: كل شيء تأثر بها.
1: لا لا لا الاستعارات.
2: نعم.
5: حلو.
1: جميلة جدا.
5: ما هو النشاط رأيك بالنشاط الثقافي والأدبي على الساحة في سيدي؟
2: يعني موجودة هي النشاطات لكن قليلة
5: في دول الاغتراب. يعني
2: موجودة هي النشاطات لكن قليلة.
5: قليلة. طبعا لأنه واقع الاغتراب تأثير المحيط إلى تأثير أيضا، تعيش هناك بمحيط كل ثقافة وأدب ويوميا أنت هذه الأشياء تحدث.
2: موجودة هي النشاطات لكن قليلة
5: في دول الاغتراب. يعني
2: موجودة هي النشاطات لكن قليلة.
5: قليلة. طبعا لأنه واقع الاغتراب تأثير المحيط إلى تأثير أيضاً.

0: محطات بالعراق يختلف عن هنا يعني. بس هنا اكو حركة ثقافية
1: اكو الحمد لله يعني. أنا قبل ايام كنت مشارك بأمسية قامها الشاعر الكبير جميل الدويهي.
2: جميل.
1: فكانت فصيح. قالت قصيدة فصيح. أنا يعني عندي فصيح قلت لك بس تارك الفصيح.
2: نعم.
1: فهو قال أكو بس شعراء الفصيح يشاركون. قلت له أستاذ أنا صح تعرفني كشاعر لهجة عامية وكتب شعبي بس عندي فصيح شنو رأيك؟ قال لي ليش لا شارك. فشاركت.
2: موجودة وياك القصيدة؟ يا ريت يا ريت لو سمعناها.
1: الفصيح.
2: الفصيح. قبل القصيدة شنو رأيك أستاذ صبري لو نطلع لنا بأغنية يلتقط شعرنا أنفاسه وإحنا نلتقط أنفاسنا ونمتع مستمعينا وضيفنا بأغنية جميلة؟ صار. حتى تكون القصيدة بعد الأغنية لها وقع آخر بعد ما تسترخي أعصابنا ويا الأغنية.

0: بين
1: الآن استمع من شاعرنا إلى القصيدة اللي وعدنا أن يسمعناها
0: أي.
1: اللي شاركت فيها ويا الأستاذ
0: نعم.
1: في حفل الأستاذ جميل الدويهي
0: نعم. والنعم سلامنا
1: لأنه أنا هسه كنت مشغول دزيت له تحية لأن ذكرناه
2: سيبقى هواك قويا كبيرا ويبقى فؤادي ضعيفا صغيرا فلا تستغلي نقاطا لضعفي فما من نظير لحبي نظيرا وجودك قربي أضاء القوافي وأطلع في كل بيت

0: غديرة شتاتي ألملم بعد انكساري وفي ظل عينيك صرت الأميرة غرامك بث غرارا بروضي فرفت ورودي ونثت عبيرا يذيب جليدي يهز سطوري يهز شعوري فيعطي لذات انطباعا مثيرا
1: جميل
0: يسد فراغي يصد سكوني يؤثر في كثيرا كثيرا
1: كثيرا
0: يناغم همسي بصمت وصوتي فيبعث لحنا رصينا أثيرا
1: أثيرا
0: فلولاك ما كان عندي شعور ولا قد غزلت القوافي حريرا فحبي هو المعجزات اللواتي تجلت ضياء نقيا منيرا فمن قبل أن نلتقي كنت ظلا لماض وكان عيشي مريرا يقولون أني أسير لديك وبي غبة أن أكون الأسيرا هواك توغل في وإن لم يكن أولا سوف يبقى أخيرا هواك توغل في وإن لم يكن أولا سوف يبقى أخيرا
1: تفعيلة ناقصة عندك فقط بالبيت الأخير تفعيلة واحدة لأنه
0: متقارب
1: إيه هذا فعول فعول إيه فعول فعول فعندك الأخير صاير ثلاث تفعيلات مو أربعة أول شطر
0: هواك توغل في وإن لم يكن أولا سوف يبقى
1: سبعة سبعة مو ثمانية
0: لازم أراجعها
1: أراجعها إيه بس جميل جدا جميل جدا جميل جدا لأنه وخصوصا المتقارب وإن كان سهل وسلس لكن من النادر أن يكتبون عليه شعراء
0: نعم.
1: ويصح للغزل طبعا أجمل من أي بحر آخر والمتقارب يعني أولا أني لغتك فصيحة قوافيك مثيرة معانيك جميلة وغريبة أنه أنت تركت الشعر الفصيح يعني هاي نموذج لشعر جميل جدا لشعر راقي
0: أشكرك يعني
1: بعدين ردت أسألك يعني تقاري حول البحور الشعرية يعني
0: نعم
1: عندك
0: أنا قرأت كتاب الأستاذ الكبير الله يطول عمره رياض ربيع الشمري عفوا
1: ربيع الشمري, الشمري.
0: طبعا
1: اذا تحصل لك نسخه من كتاب
0: عندي كتاب اذا اي كتاب العروض
1: إيه العروض الشعري للاستاذ شمري لانه يحكي عن الفصيح وال
0: نعم إيه
1: بس انت اذا تريد للتعمق
0: نعم
1: للتوغل في الاوزان الشعريه عندك الاستاذ حسن دندشي بكتابه المعتمد موجود
0: نعم.
1: يمكن على الانترنت ب20 دولار اعتقد النسخه مالته وكتاب دكتور جامعي عندنا دكتور كتاب ضخم جدا ذاك الدوائر الشعريه ذاك دراسه
0: حتى استاذ ربيع مخلي الدائره
1: نعم
0: الشعريه
1: نعم نعم نعم نعم بس ذاك لا ذاك متوسع بها نعم. رساله ماجستير الكتاب حوالي 700 صفحه فهذا النية اذا تريد يعني انا اسميها مو للتقطيع للتبصيخ الشعري يعني يدخلك في أعمق الأسرار
0: ملاحظة يعني ذكرتني من العوامل اللي دفعتني للشعر الشعبي
1: هو
0: كتاب أستاذ رياض
1: ربيع نعم لأن أنا عندي
0: أتذكر شوف يعني كنا بآخر يوم أنا أربعة من أصدقاء وياي كنا ناويين نروح المسبح الكاظمية
1: نعم
0: أحكي لك من تخرجت بالمعهد آخر يوم فتدري عسكرية وراح نتفارك إن نطلع لنا طلعة تذكارية والله يعلم كل واحد وين راح يصير
1: نعم هي. نعم
0: ففتنا في سوق الكاظمية كان أكو رجل كبير بالسن وقور
1: نعم.
0: عنده مجموعة كتب
1: نعم.
0: فأنا شفت هذا الكتاب اللي فات نظري الأوزان الشعرية شنو العنوان الكتاب يعني فتشي لفت نظري في الشعر الشعبي أنا بش تكتب شعبي
1: نعم
0: فما درت لبال يعني رديت الفصيح بس قلت خلي
1: أقلبه مثلي يعني.
0: أنا دا أقلب لقيت بادي بالبحور الشعرية بعدين منتقل الأوزان
1: الشعبي.
0: الرجل فأنا قلت هذا يفيدني.
1: أي هو الرجل داخل بالأوزان الشعرية الفصيحة. وبعدين
0: فأصدقائي تعال يا معود هسه خلصنا امتحانات راح ترجعنا للقراية مدري شنو، بدأ يضحكون يعني شباب وهاي.
1: نعم
0: عوفة يا معود هسه يا أكتر. قلت له يا أخي دقيقة، مو الرجال هم ناس تشتري ملتهي يا معود راح تأخرنا مش. قلت له بشرفكم انتوا مش كانوا يدور نقول ندور سبح، قلت لهم ذاك ابو السبح
1: روح دوروا سبح ودور على السبح.
0: ما دفعتهم من يمي بالجو لان يقول يجروني. والله خلصت منهم، راحوا هم للسبح الرجال خلص اثنين مشاهم. فاني اشتريت الكتاب طبعا
1: رغم انه هو الكتاب
0: طويل يعني اقرا به. قالوا سرمد اذا لقيناك قاعد تقرا الكتاب هسه هسه شمر بالشاطئ. قلت لهم خلاص امشي. فرحنا مدري شنو. فأنا هذا الكتاب بديت أقرأ فادني يعني تعلمت البحور.
1: نعم نعم نعم نعم نعم جميل. هو كتاب شعري بسيطة ويعتمد على طريقة تقطيع الأستاذ حسن دندكي.
0: كلش كلش شرح
1: خط نقطة متحرك ساكن.
0: هو يخلي إشارة ماله ناقص زائد
1: ناقص زائد
0: زائد للسبب
1: السبب الخفيف والبال السبب الثقيل متحركين ساكن ومتحرك ساكن.
0: فكلش اتهمت عليه انا. يعني كلش فادني هذا كلش
1: جميل قوي. جميل جدا.
0: هو طبعا احنا حتى بالموسيقيه مرات ما نستخدم
1: لا ما لا
0: بس من خلص القصيده اراجعها عروضيا.
1: اي عروضيا فقط. قلت لك هسه وانت دا تقرا اني لقفت اكل. قلت لك البيت الاخير كان سبعه مو ثمانيه. الايقاع بنت الموسيقي اللي يعزف سماع مو اللي يقرا نوطه. هو
0: يعزف. دقيق الملاحظه حضرتك استاذ
1: حبيبي. على قولتهم يقول له صار لي 40 سنه المصلحه يعني لازم
0: طبعا. اكيد اكيد
1: شاعر يا معود.
2: لا لا شاعر يذكرك في عندما يقرأ قصيدة يذكرك بالجواهري
1: يعني. يا أستاذي الفاضل لا تتحول الجلسة إلى إلى إلى جلسة خلية جلسة الأستاذ سرمد.
0: المجال كله لك أستاذ
1: حبيب قلبي. أستاذ سرمد من خلال تجربتك الشعرية
0: نعم
1: واللي هي ابتدت تقريبا سنة 97 مو أو
0: 98 فصيح يعني
1: 30 يعني سنة
0: كنت أكتب بس من تعلمت الوزن صرت أتحفظ أكثر شوية.
1: تتحفظ إذنك الموسيقية أيضا تستعدل يعني. يعني أتذكر فالح حسن مثلا عندنا كان يعتبر أشهر عازف كمان للريفي. لكن فالح حسن ما قاري نوطة كان كثير يعبر عليه من الأمور زين بس من قرر النقطة صار غير شكل
0: صح.
1: خلال تجربتك هاي اللي امتدت إلى ما يقارب 25-30 سنة هصدر الدواوين ولا ما أصدرت أي ديوان؟
0: يعني أمنيتي أني أصدر ديوان أو مثلا أسوي لي فت قرص سيدي مثلا.
1: هي
0: التوثيق مهم يعني بس مهم. عندي مثلا هنا باليوتيوب موجوده دائما من الصير مثلا فد ممسيه فد مهرجان استاذ سمير ذكره بالخير استاذ رافق دائما ذولا يصورون وينزلوها يعني على
1: شيء جميل
0: بس هو ان يكون ديوان احلى
1: ديوان افضل يقرا. هو انا حاكيك واني تجربه 45 سنه ما مسوي لحد الان اي مجموعه بس هي تظل التوثيق ونفس السبب طبعا اللي انت حكيته بالبدايه رغم انه انا من ارجع الى بداياتي يعني عندي قصائد بالثمانينات قصائد يعني جميله جدا حسب هالوضع هذا انا من ارجع اقراها اقول معقول انا بذاك العمر كتبت هذا.
0: نعم
1: اذكر
0: بس انا بالصحف يعني نشرت يعني
1: انا في وقتها كنت انشر بجريده جريدة صغيرة كانت أدبية يصدرها واحد من بيت
0: عرداوي عادل عرداوي
1: لا لا مو العرق قبله كان شو اسمه تصدر
0: أستاذ عادل أوجه له التحية
1: أستاذ عادل العرداوي ونعم منه
0: يعني
1: أستاذنا
0: شخصية رائعة
1: ملكه ال
0: راح من بعد
1: كلش راح لا زال لا زال احتفظ باعداد من عندها كنت ناشر بيها قصائد في وقتها
0: أه
1: دعها تأتي لوحدها
0: إن شاء الله.
1: نرجع إلى أستاذنا وشاعرنا اللطيف أستاذ سرمد. أريد تسمعنا بعض المختارات من شعرك إذا حاضر جوا إيدك.
0: إيه صار.
1: هسا نترك لك على قلفة ربع ساعة تقرأنا فقط
0: مشاهد
1: اللي أنت تختارهن على ذوقك واللي متأثر بيهن. لا نحدد لك الغرض ولا نحدد لك اللون. وللتشجيع الموضوع
0: أقرأ
1: أتذكر كتبت بالثمانينات بيت زياري فشوية بلفتة حلوة قلت لما اللفان الهواضم وألم جامعة وأسر دليلي غصب حط بإيدي
0: جامعة
1: يا ناس وين الذي شملي بهم جامعة من أجل عفت البشر والناس كلية من
0: شارك
1: تيسر البشر كلية إيش غيرك يا ترف من شفت كلية هيك تغير البشر وتبدل الجامعة
0: حلوة حلوة بالجناسات
1: هاي بالثمانينات كتبتها يعني بالواحد وثمانين اثنين وثمانين أيام الدراسة فهاي لتشجيع أمسيتنا اليوم
0: خليني أطلع لك فت قصيدة أنا تعجبني
1: أي اللي قصيدة طبعاً
0: يعني كلن يعجبني كلن يعني بس أكو واحدة لأن بها قافيتين بالصدر وبالعجز وطولت يعني ظليت على كيفي أكتب بيها ما استعجلت لما احتك جاي بس خليني أطلعها

0: أقول لمحتك جاي وقليبي على الإنذار ولجم جرح الغميج وفكلك ضمادع
1: جميل
0: بس كونك تجي وتمر علي خطار لمد روحي إلك وفرشها سجادة
1: حبيبي
2: تمام
0: تسلم لي
2: عاش حلقك
0: ومثل ما تأملت الرادة قلبي صار لأن ربك كريم ويكرم عباده ولقيتك جايني يا ساحر الأنظار وصرت عني بقرب شن رقبة وقلادة وقبلت ضيافتي وضويت بيك الدار وهفت جمر الدلال ونفض رمادة ولأن دمك شكر ومضبط المقدار القهوة بحضورك تنشر بسادة لأن دمك شكر ومضبط المقدار القهوة بحضورك تنشر بسادة بحبك صخن تجيب اصبعك محرار بحبك صخن تجيب اصبعك محرار وحط شفك بقصتي تصير كمادة حواسي الخمسة كلها بحالة استنفار وبعد احتاج خمسة ويمكن زيادة شلحق بيك وانت منين ما تندار ألف نجمة على طولك تضوي كالعادة وشي يفيد القلب لو صار طير وطار شي يفيد القلب لو صار طير وطار وانا رموشك شفتها بتوت مصيادة
1: وانا رموشك شفتها
0: بتوت مصيادة وصرت فورا فريسة وصحت يا ستار من عيونك رمتني وجتني هدادة وانا اعزل مسالم إيه؟ أنا عزل مسالم أكتب الأشعار ما يوم المسدس ضاغط زنادة
1: زنادة
0: تجيب عدة وعتاد الفارس المغوار خطر حبك تقول لي شلون أتفاده وأنا استسلمت من أول المشوار يدخف بطشك علي وكافي تتمادة وقبلني أسير وكافي تطلق نار وللسجن المؤبد قلبي تقتادة أنا حكيت لك ما عندي بعد أسرار دحط بيد الحديد وكثر صفادة إمو أنت الدليل وتعرف المضمار وتندل الطريق وحافظ بعادة إتشاهيش الشهم يستقوي على المحتار إتشاهيش الشهم يستقوي على المحتار بدل ما ينصحه ويحاول رشاده يا معود دخيلك دق بدل أعذار أنا قلبي يون بس حقق مراده إيش عدد لك بعاد تطلبني قول لي ثار أحضر لك عمامي تحشم السادة يحضر لك عمامي تحشم السادة بقالي بس خيار وماكو غير أختار بحر حبك لعبرة بغير نجادة وإذا حبك بحر بس قلبي هم بحار على مد الخطر ما ينثنى عنادة على مد الخطر ما ينثنى عنادة
1: قل لي هم تسمع للشاعر الحلاق أو العلاق
0: يحيى العلاق
1: يحيى العلاق
0: ايه. أسمع لي عنده قصائد جميلة
1: رجل لا لا لا, لا ايه. غريب من نوعه بالشعر
0: عنده قصائد الشعري. جميلة جدا
1: أما هذا ايه. التردد النفسي اللي عنده بالقصائد يبا يعني يتعامل ويا المستمع وكأنه دكتور نفساني
0: عند يعني رب الكون يعني عالي وبيته عن الناس أنا استغراب عندي بهالقضية قصيدة كل
1: جميلة جميلة ايه. جدا يا أخي
0: عند الرجل العربي
1: كثير ايه كثير من قصائده ايه دائما ايه استمع ايه للرجل
0: عندها اخر شيء قدم الكاظم الساهر بالالبوم الجديد
1: ايه بالالبوم الجديد ايه صح ايه اوكي ايه تقريبا كل ايه من اشعاره اغلبها ايه
0: قصيده واحده ايه شو اسمه بالالبوم الاخير
1: ما اني ما سمعتها بس قريت خبر
0: جاهلني بعد وياي
1: اي سمعت يعني ما سمعتها بصوت كاظم الساهر بس قريتها انه هو مقدمها للاستاذ كاظم الساهر
0: تحيه له شاعر جميل
1: يحيى العلاق
0: سمير صبيح يعجبني
1: سمير ايه الله يرحمه
0: عبد الحسين الحلفي لونه جميل
1: يبا يبا يبا يبا دول يعتبرون عمالقه بمساحه الشعر الآن تقييمك لتجربتك الشعرية بعد 25 سنة
0: أنا ما أقيم نفسي الناس تقيمني بس لا أنا شخصيا راضي يعني راضي عن اللي قدمته ليش أقول لك راضي
1: يعني عن المستوى اللي أنت واصل
0: بس إحنا حاليا باستراليا ليش أقول لك راضي عن نفسي يعني أغلب المؤسسات والمنتديات الثقافية كلهم ممنون منهم يستدعون إذا صارت مناسبة.
1: نعم نعم.
0: يعني سواء عراقيين لبنانيين أخواننا العرب من يعني كلهم كان الله يرحمه قبل محمد شريف كنت دائما أحضر له لازم يعني كل أسبوع يعني ثلاثة كان يسوي
1: أمسية
0: يدز دي دعوة والشرط أنه أقرأ قصيدة
2: محمد شريف يرحمه.
0: فأنا لذلك أكثر شيء كنت أقول لك أستخدم اللغة البيضاء بحكم الجمهور اللي
1: جمهور مرات أرقيلة
0: هنا. نعم
1: يريد
0: أنا بأستراليا
1: نعم.
0: يعني متنوعين
1: نعم
0: أخواننا
1: نعم.
0: العرب
1: نعم صح
0: السوريين مصريين فلسطينيين لبنانيين فلازم تستخدم المفردة
1: نعم المفردة الواضحة نعم. اللي يقدر يفهمها جمهورك أغلب جمهورك
0: أولا هاي مثلا كحضور
1: نعم.
0: من ناحية الأخرى ليش راضي كل شيء كتبت تقريبا تقريبا
1: كل الألوان
0: تقريبا يعني كتبت عن كافة الأغراض الوطن كتبت له أكثر من قصيدة
1: تقدر تسمعنا للوطن
0: أسمع لك الوطن نعم
1: الوطن
0: كتبت عن والدتي في حياتها وفي مماتها ونفس الشيء للوالد والوالدي
2: الله يرحمه
0: نعم. الله يرحمه كتبت عن الأخ كتبت عن الحب بكل حالاته
2: بالمناسبة نعم. قرينا لك مالت الأب
1: نعم قريناها في في على الراديو في
0: عيد الأب أشكركم
1: ووجهنا لك تحية أيضا في وقتها
0: ممنون
1: استأذناك
0: نعم.
1: بقراءتها يعني
0: نعم
1: الآن يا ريت لو تسمعنا بعد هاي الأغنية اللي راح
0: نعم القصيدة الوطنية
1: الوطنية
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: هي للعراق ماشي. طبعا بعد ما يسمعنا الأستاذ ماشي. صبري لحن من ألحان المطرب ياهو اللي راح تختاره لنا
3: علي عودة
1: علي جودة مو علي عودة منين علي عودة
3: علي جودة
0: علي جودة.

0: قبل لا يبدي الأخ شاعر سرمد بقصيدة الوطنية لتحريك شوي المياه الراكدة على قولتهم، ذاك اليوم تحركش بي واحد من أصدقائنا الأعزاء، وإذا تعرف أحد عازفي الأوركديون الأستاذ تحسين البصري ابن ولايتي، تحية إلى أحد أعذب العازفين، ودالي صورة أو بالذكاء الاصطناعي الهيفاء وهبي جاي تلعب جمناسك وكذا أرضي، فكتبت له بيت قلت له ونين عليك، ونين عليك كله، ونين عليك كله دموع وهبي، يعني وهبي دموع، ونين عليك كله دموع وهبي، ومن حسنك لها الحلوات وهبي اسم الله على هيفاء وهبي طبع كاشان من يعتق بلي اي فاسمعنا
1: قصيدة العراق يا أرض المجد.
0: اي
1: انا قاريها بمهرجان ألوان بلاد الرافدين،
0: جميل،
1: كان بشهر الخامس.
0: اي
1: دعوة كريمة من قبل الأستاذ بشار حنا، تحياتنا له،
0: تحياتنا
1: دائما يستدعي بعض المهرجانات وحاله وحال عايدة السيفي، سلام الخدادي، وديع شامخ، كلهم نذكرهم بالخير، أكثر الناس يعني اللي أيضا الشهلاء شاكر كثير كثير، يعني حقيقة نخاف ننسى أحد.
0: أي
1: فيعراق يا أرض المجد،
0: أي
1: التاريخ،
0: أي
1: حط الأسئلة،
0: جميل،
1: وانطيت أنت حلها،
0: وانطيت أنت حلها،
1: وجيت بحقيقة مطلقة،
0: جميل،
1: الما واحد يأولها،
0: يأولها
1: قلمة كتب أول حرف،
0: لا
1: بالأبجدية كلها،
0: كل
1: أقرأ الكتب عبر الزمن، اسمك حضر بأولها،
0: بأولها
1: من جفة عروق الأرض أنت لصرت منهلها،
0: منهلها،
1: وتشانت الدنيا بلا ضوة وانت لشلت مشعلها، نورك يفك عين الشمس ورموشها يظللها،
0: يظللها،
1: نورك يفك عين الشمس ورموشها يظللها، يا عراق يا أرض المجد،
0: المجد
1: تيجان عز شايلها، يا من دروب المعرفة لو غمضت تندلها، يا من دروب المعرفة لو غمضت تندلها، علم وحضارة وأدب عنوان صاير إلها، تلوق الصدارة لهيبتك، اي والله تلوق الصدارة لهيبتك، والوحدك تحتلها، صعبات بيك شقد تمر ورجالك تسهلها، كل عالية بعلو النجم، كل عالية بعلو النجم تلوح تنزلها، وكل غالية الما تنشره، وكل غالية الما تنشره باسمك نسجلها، يا عراق لجلك ننتخي وارواحنا نبذلها، نهواك حد آخر نفس ومحبتك شيملها،
0: شيملها
1: ويانا تبقى للأبد ما يوم أبد منملها،
0: منملها
1: يا لرايتك، يا لرايتك وسط القلب بالكون من بدلها، نخليها فوق على الكتف نشبقها ونقبلها، وعالراس تبقى رمز، عالراس تبقى رمز فوق السما نوصلها، عالراس
0: تبقى
1: رمز فوق السما نوصلها، وسلامتكم
0: حبيبي.
2: تمام حال عاشتي
1: أنت العايش، شكرا أستاذ.
0: بعد أي قصائد أخرى؟
1: قصيدة
0: أي. أوكي
1: قصيدة
0: رهاية هاي إحنا الآن تقريبا مخلي لك بحدود ربع ساعة فقط لمختاراتك الشعرية،
3: خلي
1: أقرأ لك وحدة وجداني.
0: أي هو الريد هو أحلى من الوجداني بالشعر.
1: ها عندي قصيدة الفكرة أقرأ لك شوية قصيرة حتى نقرأ لنا فدي اثنين،
0: جميل،
1: قصيدة بيها فكرة يعني،
0: نعم،
1: يعني أريد أقول بها الشيء مو
0: نعم
1: مو استعراض.
0: نعم.
1: أول واحدة نقرأ لك زرع أخضر.
0: جميل. خلنا نسمع ويسمعوها مشاهدينا ومستمعينا الكرام. الأسئلة والأجوبة مع الشاعر لا تغني عن تجربته شيئا بقدر ما يقدم إنتاجه، خصوصا وأن الجمهور لازم يسمع الشاعر ويسمع شعره.
1: أقول يعجبنا شوف الزرع أخضر يظل العمر للناس ينطي النفع.
0: نعم.
1: والقاع بيه تحتفل
0: تحتفل
1: مدخل يطلع دغل. أتمنى شوف الشجر شاخص متين الجذع ناصي ولا يرتفع
0: ولا يرتفع
1: وينوش شف الطفل لو راد منه ثمر ما يضربه بالحجر.
0: جميل.
1: هي هاي الفكرة. أنا ليش أريد ناصي؟
0: جميل جميل حلو.
1: كل ليش أريد ناصي ما أريد عالي؟
0: الطفل هم أيضا بدل
1: هاي فكرتي أنه يلوحها
2: حلو الفكرة.
1: شف الطفل
0: شوف هاي الوما
1: وحتى لا يضربه بحجارة
0: ليش يقطفه بحجارة خب
1: هاي الفكرة اللي خليتها.
0: جميل.
1: فكرة أخرى يعني من تسوي الشيء الواحد بس هو ما يشوف يعني إيش قد ما تسوي له. عنوانها نجمة هم قصيرة.
0: جميل.
1: أقول من شفت دنياك ظلمة فار دمي وروحي صارت بيدي جمرة وطار قلبي بليلة قمرة جاب من بعيد نجمة قبال شباكك هدية علقتها.
0: نعم.
1: ويا خسارة ما دريت إحساسك عمه من فتحت انت الستارة ما شفتها.
0: أيوة.
1: قصيرة ما أرد يعني
0: ومضة هاي الومضات.
1: يا حلو. يعني واحد من السوي له شيء هي رمز النجمة من سويت له شيء جبت له شيء كبير يعني مفروض يشوفه فتح الشباك
0: ما شاف النجمة.
2: جميلة.
1: أقرأ لك واحدة أخرى. أقرأ لك أنا الطير بس خليني أطلعها. إذا ما لقيتها نطلع نقرأ غيرها مو مشكلة.

0: أنا الطير اللي علق فوق نجم سهيل، وصل سابع سماء.
1: نعم.
0: وظل يخفق جناح.
1: وظل يخفق جناح.
0: إذا أعطش شرابي مند القداح، وإذا أنشد نشيدي نغمة صداحة. هايم بالعشق وافهم حكي العشاق، علم للحب رفعته عالي بالساحة.
1: بالساحة.
0: ما ظالم شخص وما معتدي على الغير، ما عندي عدو يهددني بسلاحة.
1: بسلاحة.
0: أطش دربي بذر لو طير جاء جوعان، وازقي كل زرع لو عافة فلاحة.
1: لو عافة فلاحة.
0: أمجد بالوطن ما أمدح السلطان، بلحظة يطيح عرشه وتخلص أفراح.
1: أفراح.
0: وأرفض كل شخص يكتب خطأ للناس، أأشر ورقته وأنطيله مساحة.
1: أنطيله مساحة.
0: وأقول لك اكتب عدل، لا تزور التاريخ، مرفوض الخطأ والواجب إصلاحه.
1: والواجب إصلاحه.
0: أكسر كل قلم ما يكتب بإحساس، لا غازل نجم لا وردة فواحة.
1: لا وردة فواحة.
0: كون الشاعر بإحساسه، كون الشاعر بإحساسه منبع ماي.
1: منبع ماي.
0: يمد وسط الصحاري جدول وواحة.
1: وواحة.
0: وأنا ماشي عدل ما يهمني درب بعيد. باب اللي انقفل يم ربي مفتاحه.
1: يم ربي مفتاحه.
0: ومس امس كنت بمحطه وشفت حال الريل
1: زين،
0: حسرقته ونينه وضيمه وصياحه.
1: وصياحه.
0: صار بوجهه كل موادع الخلان
1: يبا.
0: وعلى طول الدرب ظل حزنه مشتاحه.
1: مشتاحه.
0: مثل ناعور حالي من الصبح لليل،
1: اي
0: لا لحظة هديت ولا شفت راحة، ويمر ليلي علي وما يمرني النوم، واشوف قبالي حلمي طافي مصباحة، واقوم اعلق ضوة، اقوم اعلق ضوة لين ادري بالخفاش، اقوم اعلق ضوة لين ادري بالخفاش، يضم روحه اذا خيط الفجر
1: لاحة. جميل.
0: يضم روحه اذا خيط الفجر لاحة.
1: نعم نعم.
0: سلامتك
2: حبيبي. جميل جميل
1: جميل جميل جميل.
2: عندنا سؤال والله.
1: نعم.
2: قول احنا الان امام تقدم علمي وتكنولوجي وذكاء اصطناعي.
0: نعم.
2: وبقفزات تهدد سلامة البشر، فهل تعتقد ان هذا سينعكس على الثقافة والأدب والإبداع الإنساني لتقتل به مخيلة الإبداع والجمال؟
0: بصراحة أستاذ، أنا كل ما تتطور التكنولوجيا مو بصالحي. أنا الشغلات البسيطة اللي ناس تعرفها صار 10 سنين هذي لحد الآن ما أعرفها. أبسط شيء هاي الشغلات كلها أستعين أو ابني أو بنتي، ما أعرف فهذا الذكاء الصناعي شلون أقيه شوية. أنا زين وأمور احنا نخشى انه يعني ينقلب السحر على الساحر،
1: مو بس ايه. يعني
0: او مثلا يقتل الابداع. مثلا انا هسه كشاعر اكتب باحساسي، اجي اقول للذكاء الصناعي اكتب لي فلان شيء،
2: فلان قصيده.
1: جربت انا جربت ويا شات جي بي تي مثلا، صح مو النسخه الاحترافيه اللي عندي، بس تشعر بالكتابه مالته كتابه آلة. كتابة آلة
0: ما بيها،
1: ما بيها
0: روحية.
1: إبداع إبداع إبداع ماكو.
2: ماكو
1: إبداع ما صح إيه؟ هو يسمونه
0: يعني نقدر نقول كإنشاء ده يكتب
1: تماما يعني إيه؟ تحس النص اللي كتبه رغم مثلا تقول له أريد قصيدة رومانسية كذا، هو ما يكتب لك قصيدة طبعا، خصوصا بالنسبة للشعر العربي فضعي. نعم. جدا. بس بالنسبة للشعر الأجنبي. نعم. أكثر
0: لربما.
2: أكيد أكيد صح.
1: بس
0: ويمكن صوري قاعد تحشي.
1: أكو عندنا الشعر نسميه الشعر التعليمي أو شعر الفترة المظلمة. نعم. إذا صح التعبير. اللي هو عبارة عن تقليد ما قاله الأقدمون أو نفس القوالب ونفس الكذا، كأنه بالضبط كأنه يفصل لك قميص على مودة سابقة.
0: ويعني بعد احنا يجوز من حسن حظنا الشعبي يجوز بعد هو اضعف من
1: الفصل. طبعا ايه؟ طبعا هو اضعف لكنه الان هو هل وصل الى نهايه الذكاء الاصطناعي؟
0: لا لا هسه المشكله هو بدايته.
1: المشكله بدايته الان هسه التوليدي والشبكات العصبيه اللي جاي يسووها للذكاء الاصطناعي شبكات كانه عقل بشري، يعني ذاك اليوم مقارنينها ويا دماغ حشره شبكة مرتبينها غربة أقوى أقوى أقوى برنامج لعب شطرنج بالذكاء الصناعي وهو دماغ حشرة رتبوا الخريطة. فإذا لحد الآن الذكاء الصناعي ما وصل إلى ذكاء حشرة أو إلى القدرة الكفاءة دماغ بشر الحشرة، فكيف إلى دماغ بشري الآن يضاعف؟ وهذا أعتقد 160 يمكن مليار خلية أو مليون خلية الدماغ الحشرة هاي، فكيف إذا بالدماغ البشري اللي هو الآن آلاف آلاف آلاف المليارات؟ القصد يبقى التميز العقل البشري. ليش؟ لأن العقل البشري حتما راح يتطور أيضا. نعم. أنا العقل اللي أحمله الآن مو مثل العقل الإنسان اللي كان يحمله بالعصر الحجري
0: أكيد.
1: نعم. بالنسبة للكفاءة وبالنسبة للتجمع تطور المعلومات، يعني تجمع المعلومات نقل من جيل إلى جيل المعرفة لا لا
2: من جيل إلى جيل
1: تجمع المعرفة شو نسميه مو ومو التكديس أو يعني المعرفي التجميع المعرفي من جيل إلى جيل زين. بس المشكلة القفزات اللي يقفزها الذكاء الاصطناعي أكبر من عملية تطور العقل البشري عن طريق الانتخاب الطبيعي أو عن طريق الظروف البيئية اللي يعيش
2: متخوفين منه.
1: هسه الآن بدأ الآن يولد نفسه ذاك اليوم يعني مخترق إحدى الشركات بدون إذن بدون ما ينطلب من عنده رايح مخترق زين. فمتخوفين من لكن يظل الإبداع البشري شيء
2: طبيعي طبيعي. بس إذا إذا إذا, إذا ظل الذكاء الاصطناعي بدون ضوابط
1: اتفقوا الآن على إبطاء ولو ترامب معارض اتفقوا الآن شركات
2: السوفتوير
1: لا لا لا شركات الذكاء
2: الاصطناعي
1: على إبطاء الوتيرة بالتطور
2: صحيح.
1: أسمعنا يا شاعرنا ما لديك من
2: ما ظل عندنا شيء بيان خلنا أخذ شوية عن حياة سرمد شوية
1: يعني أنت لحد الآن ما عرفت حياة سرمد
2: كيف غادرت العراق
1: يعني هاي اللي يعني.
0: نعم أنا ما كان عندي رغبة بأن أغادر
2: طيب.
0: لكن ظروف حكمت يعني ظروف خاصة والعامة يعني على ف يعني أنا كنت في فترتها بالدورة يعني كنت ساكن أيام الطائفية 2005 وستة اللي كانت أوج الطائفية وبداية الآن الشهر الرابع 2007 يلا طلعت من
1: لا احنا طلعنا قبلك من السيدية بالست بسنة ستة
0: فتحولت طلع. إلى كمسارة اللي أصلا أنا طفولتي كانت
1: نعم
0: بيها
1: نعم بيها
0: يعني لحد 10 سنين كنت بكمسارة ورحنا للدورة من 86 لحد 2007 20 سنة بالدورة
1: بيني وبينك يعني
0: فرجعت بس هم يعني يعني أنا كنت ببغداد جديدة انفجارات كثرة خطف كثر وتهديد شخصي تهددت
1: نعم
0: فقلت إلى متى يعني يعني 2014 أنا باقي. وأكثر شيء كانت والدتي عايشة ما كنت أحب أتركها على ما هي قالت لي أم كافي روح
1: روح
0: هي قالت لي روح شون يعني
1: أنت عندك إخوة ما عرفنا يعني حياتك الاجتماعية
0: عندي سبع أخوة
1: سبع الله يحفظهم سبع أخوة بنات ولد
0: لو سبعة بس أخوة أخوات أربعة
1: الله يحفظ
0: واحدة متوفية بقيت ثلاثة
1: الله إن شاء الله
2: كلهم هنانا لو
0: بالعراق عندي هنانا أخت وأخ عندي بأمريكا أخت عندي بهولندا أخ
2: مزبوط سعيد
0: بس البقية بالعراق
2: متشرين
0: البقية بالعراق
1: قل لي أطفالك كم طفل
0: عندي ثلاثة
1: الله يحفظ
0: نعم
1: ومعك هنانا وزوجتك
2: شو وقت تزوجت
0: 2003
2: اهو والله او هناك ولدوا الاطفال
0: هم هناك بالعراق
2: بالعراق هنا ما عندك شيء
0: لا وقفنا هذا وخلص.
1: تم يقفل
2: خليتهم عراقيين. خليتهم كلهم عراقيين.
1: في ختام لقائنا لو بعدك ما تريد تختم اللقاء.
2: لا سمحت لك الظروف.
0: نعم.
2: للعودة للعراق.
0: أروح كزيارة حقيقة.
2: ما ترجع للاستقرار.
0: لا ربما هذا مشروع مؤجل يجوز. شلون نقول الأيام الأخيرة واحد يرجع لتراب الوطن.
2: هي ها يعني.
0: أسب يعني حكم إنه أولادك.
2: ياهو اللي يقبلها سيرجع من الأولاد.
0: يعني هاي المشكلة.
2: ارتباطاتهم صارت هنا.
0: ابن الكبير شغلة. نعم.
2: هاش قد عمره الله يخليه.
0: عمره 21 سنة.
2: ابنك.
0: الوالد 2004 ما شاء الله 22 سنة 2004
2: أنت متزوج لازم من وقت
0: لا أنا مو من وقت متزوج بس أنا الشبير بس ما يبين علي
2: ما شاء الله حبيبي
0: كل أنا كل والد 74 يعني
2: كل العمر
0: يعني 52 سنة
2: تمام
0: تزوجت عمر 29 يعني مو كلش شبير ولا كلش صغير
2: حلو
0: في وقتها كان 29 متأخر هسه المدير اللي صار السنوات الأخيرة وخاصة هنا
2: بسبب 35 ما يتزوج
0: وصلون يعني عبرهم 35
2: 45 ما
0: يتزوج يعني مدى يقدر يكون نفس الشاب يعني بسهولة ظروف تحكم
2: حلو شو نختتم يعني قصيدة
1: والله هي المفروض يختمنا بقصيدة لأنه احنا نريد نسمع شعره ما نريد نعرف قصة حياته
2: ولو تعبنا يعني
0: لا لا تعبنا مراحة
2: حبيبي
1: ليش هو اللي يجي ويانا منه قال يرتاح يعني احنا جايبينه شنو حتى يرتاح اذا يريد يرتاح ويصير ريلاكس يروح يقعد بالبيت ويسمع بتنا
0: على سبيل التنوع اللي
1: نعم
0: راح اقرا لك قصيدة بها كوميديا
1: خوش
0: عن البخيل
1: اي جميل
2: تمام
0: يعني قلت لك أنوع بالمواضيع أنا عندي حتى قصيدة كاتبها على باتري الساعة باتري قلم
1: باتري قلم
0: موجودة بس ما يعني إيش شيء ذاتي يعجبني مثلا في يوم صفنت كنت أبدل لقيت الساعة واقفة بدلت الباتري فمثل انقهرت على الباتري هذا وجهه على الحائط هو اللي جاي طينا الوقت فكتبت ايش فتشي جبالي كتبت عليه
1: البخيل قبل ان تبدي انت اكو قصيدة لشاعر قديم هي مقطوعة ست ابيات بس جميلة جدا يقول لنا صاحب من ابشع الناس في البخل وأجملهم وأفضلهم فيه وليس بذي فضلي دعاني كما يدعو الصديق صديقه فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي ولما قدمنا للغداء رأيته يرى إنما من بعض أحشائه أكلي فيغضب أمرارا ويشتم عبده وأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي إلى أن هوت كفي لنفسي جناية فأمدد يدي سرا لآكل لقمة فيلحظني شزرا فأعبث بالبقل إلى أن جنت نفسي لكفي جناية وذلك أن الجوع أعدمني عقلي فمددت يميني نحو رجلي دجاجة فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي
2: احكينا البخيل مالك
0: جيبك ما حمل بس الربع دينار
1: زين
0: واذا دولار طبله تصير بيخله جيبك ما حمل بس الخمس سنتات
1: زين
0: واذا دولار طبله يصير بيخله راسا ينفتق يتشقق وينعاب ولا خياط تالي يقدر يشله
1: يشله
0: احزامك ينقطع والدقمه هم تضيع ويخرط بنطرونك للركب كله
1: كله جميل
2: من الجوع
0: عندك راتبك طبعا هذا البخيل عنده بس ما يصر عندك راتبك والوارد يكفيك
1: يكفيك
0: بس انت جلف وتعيش بالذله
1: بالذله
0: فلوس الضامهن دافنهن بطابوق والخيط اللي يشدهن يحلم تفله
1: تفله
0: تخرب على البلاش تطق له اصبعتين تقول لي منين انت منين يا مله
1: يا مله
0: تذكر بالعزة تشلبت بالفنجان وظلت صافنه ومستغربه الدله
1: الدله
0: وفد مره بعرس صفيت كل الميز منطرشي وشرز لبلبي وباقله وغلست ومشيت وواجبك منطي فوق أهل اللي زايد شلته بالسلة
1: بالسلة
0: أهل المنطقة من عندك يشردون طبعك ما تجرع وشكلك تمله
1: تمله
0: شو وقت تصرف فلس
1: أي
0: لو مرة تعزم ضيف
1: ضيف
0: لك هذا السؤال أرجوك بس حله.
2: بس حله.
0: العقرب بجيبك مات من الجوع.
1: مني.
0: لا لا تغلدغ لا بيك فشغله. ولك لحق الروحك باشري شيعوك.
1: شيعوك.
0: ولك لحق الروحك باشري شيعوك يا من باب الكرم ما يوم واصله.
1: واصله.
0: ولك داسك ضعف. ولك داسك ضعف ما بيك عظم صحيح حبايل بوجهك شنها دعبله
1: دعبله
0: قاضيها تقشف شن حصارة عيش ولك حتى خلف سويت بيعله
1: بيعله خلف ايه ايه
0: ولك حتى خلف سويت بيعله مرتك من قهرها بها 10 مراض وإذا جوري لقتها تقول الحمد لله
1: الحمد لله لقتها تقول الحمد لله
0: على جوري وخلاص
1: على جوري وخلاص إيه بقي
0: حياة
1: راضي نعم نعم نعم
2: والله
1: والله ناخذ الأغنية أي ناخذ الأغنية لكن شو نسوي الوقت قارب على الانتهاء
0: إن شاء الله ونتعناكم
1: الله يسلمك
0: وهاي فرصة حلوة أن التقينا بكم أولا
1: والله اللقاء معك لا يمل
0: الكريم
1: لولا أن أدركنا الوقت لا لا يمل اللقاء معك لا يمل اللقاء
0: طبعا نسيت أحملكم سلام من الفنان العزيز إسماعيل فاضل
1: أيوة
0: على الأستاذ صبري وعلى الأستاذ بيان خاصة عندي تعامل قريب إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: بالفترة القريبة
3: رحلت علي وغابت وغشت في جوج الخليا كدي عجرق بابت والأيام طالت علي غشت علي وغابت وغشت في جوج الخليا
2: أعزائنا المستمعين إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء نتمنى أن نكون قد أمتعناكم بهذا اللقاء الذي كان به ضيفنا العزيز سرمد استيفان الشاعر سرمد استيفان الذي أمتعنا بقصائده الجميلة والمختلفة والمنوعة في مواضعها وأفكارها تحياتنا له ونتمنى له طيب اللقاء وصحة وعافية وطول العمر ونتمنى له دائما التألق والنجاح إن شاء الله كان معكم زميلي بيان جاسم داغر وأنا محدثكم صبري سالم وتصبحون على ألف خير